ريشكاو وصحاب شكاوي كثروا ومحينا ربعة كبروا ومحينا الطاكسي تغبروا خويا كريم تقفلوا البيبان والدابة جازوا خرفان ما كاش الماتريال وزاد علينا الحال عفسونا على